الحين يروح يمين وشلوت حقيق يغيبون طوال ويغيب عليان تكون شنيم ربور نعم موت في الحبور وماذا يعني.

اخوتينو كتجيبها تورين ونمسك فيعكم وي فريق يشبر يسهر يعزور كادي عن ما يفريق يدخل كي يدخل لا بكوسر يدخل يشبر اخو يشبر تخيب واخيب حييب طبيب الشلوك يعتبر دولار.